لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صفnya mohon diluruskan dan dirapatkan dan jemaah yang membawa HP mohon dimatikan atau di silent.